هيا ألف خشيك وخرج عليهم، ألف بالي يأتيك وخرج عليهم. لا لا لا أقول لك ألف خشيك وخرج عليهم. أروح لنا واش تقطع دروكا. هيا ألف خشيك وخرج عليهم، ألف بالي يأتيك وخرج عليهم.